ilqada kubir chiqiyana chiqiyana kubesh kutkun la jawuch shmilana jose atlar kato uchanim are ketsen are kopanch kunala hun tiempo at katsel tik are shikuchin are jawuch يا هرمانو يا يا ونقول تكتبان كريتيكارت كل تصفك تريلو كوبان بونا هون تيمبولا تكاتو

قبيخ كيك أم قنو لذاك وليس كتا كبلين شو كبانا تاوج بنتسين كبا نو ديسيون شبا باكتيا قهون قبنتي تريس باكتيا بلا ديسي نوو سانتو ديوس خنك آج تغنك كيبان تراتو جبنا هون تقوم بشقي ميك أيخي واس ميسي فاخي واس وتسمك